0: نمط الحياة حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا تغذية تكون غنية بالألياف، خصنا نعسو على الأقل 8 ديال الساعات، ومني كنقول 8 الساعات ماشي مع 3 الصباح، وإنما نعسو مع 10 11 ديال الليل، ونعسو 8 الساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديرو رياضة على الأقل 30 دقيقة ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل 2 حتى 3 لتر في النهار ديال الماء، باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
1: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راني مريض.
1: علاش غنبقاو حنا كنخرجوا في البوم ديال الراب؟ بقاو غني وغا على بغيني نبغيك وصافي ساليلا.
2: بنادم ما غاديش يفهمك اصاحبي.
1: بنادم الا ما فهمكش غادي تحاول تشرح ليه. كاين اللي ما باغيش يفهم، هذاك اللي ما باغيش يفهم ما عندي ما ندير به. ولكن داك اللي باغي يفهم الميساج اللي تحت من الراب راه ضروري ما غادي يسول. وهو في الكليب نورمالمون غادي يبان لهم كلشي، ولكن الا كنا غنبقاو نمشيو لها ديريكت اي حاجه خصني نقول لها ا نسميوها ا بي بي نسميوها بي سي نسميوها سي راه كلا خد راه ما خصني بو شويه يطلع في الموسيقى. راه نبقاو الا ما طلعناش حنا شكون اللي غادي يطلع؟
2: انا عاد لك اصاحبي المهم الريسك راه كاين.
1: وي ريسك كاين كاين. شكون قال لك هذا الالبوم غيكون هو الاخر؟
2: المهم انت تكون هنا.
1: انا ودي جاي ما فيهاش اللي بقى في كاسك. عندي توفيق نعود الفقير. يلا تشمشم باي توفيق. يلا بابا مشيو.

تشوف.

بطارية تم شرب

0: وهنا شعري صار يرثل.
1: فدعيني في موتي وحدي، فأنا والغربة لا مفصل. ما دام الوطن بلا شيء فالموت على شيء.

أحد يحن إلى جرحه، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى، يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
2: مرحبا بك رغدة.
1: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
2: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن، ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض، أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز، في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافي، يعني ديما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو لا إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
1: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
2: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن، قدروا نقسمهم في 2 ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إذا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، تواتي يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
1: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
2: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلب الناس كيتعتبر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك. كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض، وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض، خاصة إلا جانا إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا مفاجئ، هذا راه عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض، ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في اقرب الاجل.
1: تشخيص، ولا بد من تشخيص او زياره الطبيب من اجل يعني باش يدير لنا تشخيص واش عندنا الامساك المزمن او عندنا مرض القولون او مرض المستقيم.
2: طبيعه الحال.
1: نعم دكتوره فاطمه، وهل توجد يعني فئات اكثر عرضه يعني للامساك المزمن مثل النساء الحوامل او كبار السن او
2: سؤال مهم، لان الامساك كاين بطبيعه الحال اشخاص اللي كيقدر يكون عندهم امساك اكثر من اشخاص وحدين اخرين. اهمهم هم المراه الحامل او المراه المرضعه، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر، لان حركه الامعاء كتكون ناقصه. الناس اللي كياخذوا مثلا مسكنات الالم، اللي كياخذوا المكملات الغذائيه خاصه اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غدة الدرقية أو مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركة، ما كيديروش الرياضة، كيستعملوا غير لافواتور دائما، ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم إمساك مزمن أكثر.
1: نعم، دابا درنا التشخيص، هضرنا على الأعراض، شنو هما الحلول؟
2: الحلول كيف ما قلنا، إلا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الأسباب. دونك الأسباب قلنا بأن كاينين جوج، مرتبطة بنمط الحياة أو الأسباب طبية. الأسباب الطبية راه كنمشيو عند الطبيب، هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، ومني كنقول 8 ساعات ماشي مع 3 الصباح، وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل ونعسوا 8 ساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل 2 حتى 3 لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
1: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاور فيها العافيه بلغه واضحه، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راني مريض.
1: تقيس معني ما ندير بها لك انا غنبقى غير كندوي وغير باش ندوي. علاش غنبقى وحدك نخرج في البوم ديال الراب؟ بقاو غني وغا على بغيني نبغيك وصافي سالي. لا
2: بنادم ما غاديش يفهمك اصاحبي.
1: بنادم الا ما فهمكش غادي تحاول تشرح ليه. كاين اللي ما باغيش يفهم، هذاك اللي ما باغيش يفهم عندي ما ندير بيه. ولكن داك اللي باغي يفهم الميساج اللي تحت من الراب راه ضروري ما غادي يسول. وهو في الكليب نورمالمون غادي يبان لهم كلشي. ولكن الا كنا غنبقاو نمشيو لها ديريكت اي حاجه خصني نقول لها ا نسميو ا بي بي نسميو بي سي نسميو سي راه كان اخد. راه ما خصني بو شويه يطلع في الموسيقى. راه نبقاو الا ما طلعناش حنا شكون اللي غادي يطلع؟
2: انا قلت لك اصاحبي المهم الريسك راه كاين.
1: وي الريسك كاين. شكون قال لك هذا الالبوم يكون هو الاخر؟
2: المهم كنت تكون هنا
1: انا ودي الجاي ما فيهاش اللي بقى في كاسك. عندي توفيق نوض الفقير. يلا شمشو باي توفيق. يلا بابا مشيو.

يا بنيتي يا بنيتي وش هي اللي

0: وهنا شعري صار يرثل.
1: فدعيني في موتي وحدي، فأنا والغربة لا مفصل. ما دام الوطن بلا شيء فالموت على شيء.

أحد يحن إلى جرحه، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا.

0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. الأخبار. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية، يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق، حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال، تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي.
2: أخبار الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورا تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
3: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
2: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
4: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
2: فعاليات هذه الدوره تتواصل وسط اقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الاروقه المقامه بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجاليه وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بها
5: الاخبار المغربيه. ريم راديو صحتك، مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
6: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
7: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعاليات للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
6: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
8: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
6: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
9: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
6: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد والشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
10: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرات مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
6: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
12: مرحبا بك رغدة.
11: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
12: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض أول حاجة كيكون عندنا في عدد ديال مرات البراز في السيمانة ما كتديباسيش 3 مرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافيين، يعني ديما كنحسو بأن المسران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
11: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
12: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن نقدروا نقسمهم في جوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إلا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، هو يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
11: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
12: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعتبر بر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك، كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض، خاصة إلى جانب إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان واحد النهار يجينا الإمساك اليوم غدا اليوم غدا مفاجئ، هذا راه عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنتعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في اقرب الاجل.
11: تشخيص ولا قدام تشخيص او زياره الطبيب من اجل يعني باش يدير لنا تشخيص واش عندنا الامساك المزمن او عندنا مرض القولون او مرض المستقيم.
12: طبيعة الحال.
11: نعم دكتورة فاطمة، وهل توجد يعني فئات أكثر عرضة يعني للإمساك المزمن مثل النساء الحوامل أو كبار السن أو
12: سؤال مهم لأن الإمساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص وحدة أخرين. أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة، الناس اللي كياخذوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخذوا المكملات الغذائيه خاصه اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غده الدرقيه او مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركه ما كيديروش الرياضه كيستعملوا غير لافواطور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم امساك مزمن اكثر.
11: نعم دابا درنا تشخيص، هضرنا على الاعراض، شنو هما الحلول؟
12: الحلول كيف ما قلنا الا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الاسباب، دونك الاسباب قلنا بان كاينين جوج مرتبطه بنمط الحياه او لاسباب طبيه. الاسباب الطبيه راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، وملي كنقول 8 الساعات ماشي مع 3 الصباح وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل ونعسوا 8 الساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل جوج حتى ثلاثه لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
11: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في امان الله.
5: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال يؤكد أن وفاة الشخص الذي رمى نفسه من أعلى سطح خزان للمياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف ناتجة عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق، وكذا تمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبته. الوكيل العام للملك أوضح في بلاغ له أنه علاقة بواقعة اعتصام أحد الأشخاص فوق سطح خزان المياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف، والذي عرض عنصر الوقاية المدنية للاعتداء بالضرب باستعمال قطعة حديدية، وقام باحتجازه وتجريده من ملابسه وتكبيله بواسطة حبل والرمي به من أعلى الخزان، حيث تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات ليتم نقله إلى أحد المصحات، حيث نتج عن ذلك إصابته بعدة كسور بأنحاء متفرقة من جسده ولازال يخضع لرعاية الطبية. عقب هذا الحدث حسب الوكيل العام للملك وفي محاولة للتدخل من طرف عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدركية الملكي من أجل إنزال المعني بالأمر من فوق سطح خزان المياه بالنظر لما يشكله ذلك من خطر على نفسه وعلى الغير، إلا أنه أبدى مقاومة قوية حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية أصاب أحدهم على إثرها بجرح غائر على مستوى وجهها. وقال وبعد اقتراب عناصر التدخل من سطح الخزان والذين كانوا على متن رافعات هيدروليكية رمى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح وبقي معلقا بالحبل الذي كان يلفه حول رقبته بعد أن قام بربطه بالسلم الحديدي ليقوم أحد عناصر التدخل بقطع الحبل، وتم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات تم وضعه لإنقاذه ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به بمصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية، إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية

0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صح.

أسدل الستار على فعاليات دورة الثامنة لمهرجان مغاربة العالم التي نظمت من 11 إلى 14 غشت الجاري بإملشيل بمشاركة أزيد من 100 مشاركة ومشارك، من بينهم مسؤولون عن جمعيات قدموا من المغرب ومن 8 بلدان هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية. هذه المبادرة التي نظمتها جمعية أخيام وجمعية التضامن والتبادل شمال جنوب ومنصة دعم المبادرات التضامنية لمغاربة العالم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في مسار تنمية المملكة وإرساء علاقة هيكلية ومتواصلة مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة مبادراتها. وأكد بلاغ مشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعيات لمغاربة العالم أن هذه المبادرة تشجع إرساء جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة يقوم على مراعاة الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين. وفي هذا السياق أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن تجربة إملشيل تبين أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية والاستثمار لتشمل أيضا الكفاءات وشبكات العلاقات والخبرات العلمية والانخراط الجمعوي في تنمية مجالاتهم الأصلية.

0: وقال السيد اليزمي يتمثل رهان سياسة العمومية في بناء شراكات فاعلة مع هذه الكفاءات والمبادرات بما يخدم تنمية المجالات الترابية، وهذا هو جوهر الدينامية التي نواكبها هنا منذ عدة سنوات. من جهته أكد حسين أوزاني رئيس جمعية أخيام أن التنمية المستدامة لأي مجال ترابي تبنى مع ساكنته، موضحا أن إيميل شيل تزخر بموارد بشرية وطبيعية وثقافية مهمة، وأضاف أن المهرجان يتيح ربط المبادرات المحلية بالكفاءات والمؤسسات والشركاء بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب والنساء والتعاونيات بالمنطقة. من جانبه أبرز الحوم غرين رئيس جمعية التضامن والتبادل شمال جنوب أن مغاربة العالم قادرون على أن يشكلوا جسورا حقيقية بين المجالات الترابية والمؤسسات والتجارب المختلفة، كما أن معرفتهم بفضاءات متعددة يمكن توظيفها في بناء أشكال من التعاون الملموس والمتوازن والمستدام لفائدة الساكنة المحلية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
4: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي وتتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشتًا الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. النتائج الجزئية للانتخابات العامة في زامبيا تظهر تقدم الرئيس المنتهية ولاية هيشيليما. مدغشقر تعتزم تشديد ترسانتها القانونية لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحذران من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
8: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويل فيلتشر أكد أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفان التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. من جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوغيو أصبح أوسع تفشي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة بعد امتداده إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم، بعدما كان منحصرا في البداية في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل لوفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات.
7: نواصل جولتنا الإفريقية من زامبيا، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية للانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الجاري. النتائج في شقها الرئاسي تظهر حتى الآن تقدم الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما في وقت تراقب فيه هيئات مدنية ودولية نزاهة المسار الانتخابي لضمان احترام وإرادة الناخبين.
3: نتائج 150 دوائر من أصل 226 أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الزامبية أظهر التقدم هيشي ليما بنسبة 54.82% مقابل 43% لأبرز منافسيه برايان موندوبيلا. استمرار عملية الفرز تأتي بعد أن علقتها اللجنة مؤقتا إثر حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع قبل أن يتم احتواء الوضع الأمني مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية. الفوز بالرئاسة في زامبيا يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، مما يجعل النتائج المتبقية حاسمة في تحديد ما إذا كان هيشيليما سيحسم السباق في الجولة الأولى. وفي سياق متصل، أعلنت ترانسبارنسي انترناشنال زامبيا شروعها في مطابقة النتائج المعلنة مع ما جمعته فرقها الميدانية، مسجلة مستوى مرتفع من التطابق بين محاضر مراكز الاقتراع والنتائج الرسمية. العملية الانتخابية التي شملت أيضا انتخابات الجمعية الوطنية والمجلس المحلية واكبتها دعوات من بعثات المراقبة الدولية والإقليمية لجميع الأطراف بالتحلي بالهدوء واحترام المصادر القانونية في استحقاق استدعى أزيد من 8,700,000 ناخب مسجل في مختلف أنحاء البلاد.
7: نختم من مدغشقر. السلطات في البلاد تعتزم تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. الصحافة المحلية أوردت أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الإطار القانوني المنظم للاتصالات الذي يعود لسنة 2005 بهدف رفع فعالية التصدي للمخاطر السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد. مدغشقر قررت أيضا الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للهجمات والاحتيال الإلكتروني العابر للحدود. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.

0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
2: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في طوغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من الطوغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات الطوغولية يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: اختيرت أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف أعدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر، فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أكادير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أكادير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروض للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أكادير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأزقتها البيضاء والزرقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك تحرك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك ارتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد. هذا الشيء اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هذه الممارسات، لأنه كيساعدوا على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلنين غميسن جماعة راديو.

0: امس فليد نغت امس فليد نغت زاني نازل في الاولي نغت اللام غوسك زل انتمازيغ سكرنا تروان القدس اللي شاكن غل مخيم صيفي سنوي اللي تنظم وكالة بيت مال القدس الشريفة سكرنية الزيارة هي العدد المعالم الدينية تقبورين تيمينوتين غرمت ننظر بداغ الإطار الختام المرحلة الأولى برنامج الدورة نسك سد اللي طفنس من منارة السلامة غنرر أنت السياس فوق النغمون ترياس الغناد تنوع ثقافي المغربية سلم مناسبة الدورة تيسا ديس دمرا والمهرجان أوريونتاليس اللي كان الموعد فنية اللي يسمونونا كيغاتا يير العدد الممتلين مزار داريكا وقدودية تجربة فولكينا فداديسان تقاليد الشرق غالحالة ننزويد المنزل ترتقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تغمى المنزل ترغى نسبيا غات جيتان الشرق دواسيف الملوية للجنوب الشرقي تمازير للجنوب الأقاليم الجنوبية ارتقع المديرية ولا تيليا تاقوتا ضيد هاتزيك صباح القرابة سواحل الليمون ضدبابا غيك اللي سراتيلي تاقوتو ريت ساقران ايمون ديمي كنت نقاض ونزار درعت غل المنطقة الشرقية تمازير الشرق الأطلس المتوسطة من اللي سراتيلي تاقوتا غيقنوان غتسك الجنوب الشرقي وغنس الأقاليم الجنوبية غتسقيت يضنينا ردي ليني جواني جدانا غتسقى الأطلس للجنوب الشرقي الأقاليم الصحراوية اللي غردي ليني جوانا أنقرو هسين غميسنا أنتنون تتربوتا تنمورت المغرب انتكورت نضارا نغنس القاعة رتلعب سيدي المقارن تربوتنا المملكة العربية السعودية أسلحة 23 داس 25 غوشتغ القاعة المغطاة الانبعات غط مدينة وقادرة
1: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعملية الجماعية ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
2: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
3: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
2: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
4: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاري الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
2: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
5: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
6: بغيت نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
7: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندير كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
5: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو، الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول لسلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك ارتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته، وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة، فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل، بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القسري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينظم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هاد المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات لأنه كيساعدوا على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية وكيدعم المرونة النفسية عنده وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة

0: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. النتائج الجزئية للانتخابات العامة في زامبيا تظهر تقدم الرئيس المنتهية ولايته هيشيليما. مادا غشقر تعتزم تشديد ترسانتها القانونية لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحذران من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
4: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويل فيلتشر أكد أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفان التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. من جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوغيو أصبح أوسع تفشي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة بعد امتداده إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم، بعدما كان منحصرا في البداية في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل لوفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات.
3: نواصل جولتنا الإفريقية من زامبيا، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية للانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الجاري. النتائج في شقها الرئاسي تظهر حتى الآن تقدم الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما في وقت تراقب فيه هيئات مدنية ودولية نزاهة المسار الانتخابي لضمان احترام وإرادة الناخبين.
5: نتائج

0: 150 دوائر من أصل 226 أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الزامبية أظهرت تقدم هيشي ليما بنسبة 54.82% مقابل 43% لأبرز منافسيه برايان موندوبيلا. استمرار عملية الفرز تأتي بعد أن علقتها اللجنة مؤقتا إثر حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع قبل أن يتم احتواء الوضع الأمني مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية. الفوز بالرئاسة في زامبيا يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، مما يجعل النتائج المتبقية حاسمة في تحديد ما إذا كان هيشي ليما سيحسم السباق في الجولة الأولى. وفي سياق متصل، أعلنت ترانسبارنسي انترناشنال زامبيا شروعها في مطابقة النتائج المعلنة مع ما جمعته فرقها الميدانية، مسجلة مستوى مرتفع من التطابق بين محاضر مراكز الاقتراع والنتائج الرسمية. العملية الانتخابية التي شملت أيضا انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية واكبتها دعوات من بعثات المراقبة الدولية والإقليمية لجميع الأطراف بالتحلي بالهدوء واحترام المساطر القانونية في استحقاق استدعى أزيد من 8,700,000 ناخب مسجل في مختلف أنحاء البلاد.
1: نختم من مدغشقر. السلطات في البلاد تعتزم تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. الصحافة المحلية أوردت أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الإطار القانوني المنظم للاتصالات الذي يعود لسنة 2005 بهدف رفع فعالية التصدي للمخاطر السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد. مدغشقر قررت أيضا الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للهجمات والاحتيال الإلكتروني العابر للحدود. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
3: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
2: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
4: اليوم ان شاء الله نسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي ناتاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
2: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية، يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية، فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. النتائج الجزئية للانتخابات العامة في زامبيا تظهر تقدم الرئيس المنتهية ولايته هيشيليما. مادا غشقر تعتزم تشديد ترسانتها القانونية لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحذران من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
8: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويل فيلتشر أكد أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفان التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. من جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوغيو أصبح أوسع تفشي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة بعد امتداد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم، بعدما كان منحصرا في البداية في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل لوفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من زامبيا، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية للانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الجاري. النتائج في شقها الرئاسي تظهر حتى الآن تقدم الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما في وقت تراقب فيه هيئات مدنية ودولية نزاهة المسار الانتخابي لضمان احترام وإرادة الناخبين.
0: نتائج 150 دوائر من أصل 226 أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الزامبية أظهرت تقدم هيشيليما بنسبة 54.82% مقابل 43% لأبرز منافسيه برايان موندوبيلا. استمرار عملية الفرز تأتي بعد أن علقتها اللجنة مؤقتا إثر حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع قبل أن يتم احتواء الوضع الأمني، مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية. الفوز بالرئاسة في زامبيا يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، مما يجعل النتائج المتبقية حاسمة في تحديد ما إذا كان هيشيليما سيحسم السباق في الجولة الأولى. وفي سياق متصل، أعلنت ترانسبارنسي انترناشنال زامبيا شروعها في مطابقة النتائج المعلنة مع ما جمعته فرقها الميدانية، مسجلة مستوى مرتفع من التطابق بين محاضر مراكز الاقتراع والنتائج الرسمية. العملية الانتخابية التي شملت أيضا انتخابات الجمعية الوطنية والمجلس المحلية، واكبتها دعوات من بعثات المراقبة الدولية والإقليمية لجميع الأطراف بالتحلي بالهدوء واحترام المساطر القانونية في استحقاق استدعى أزيد من 8,700,000 ناخب مسجل في مختلف أنحاء البلاد.
1: نختم من مدغشقر. السلطات في البلاد تعتزم تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. الصحافة المحلية أوردت أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الإطار القانوني المنظم للاتصالات الذي يعود لسنة 2005 بهدف رفع فعالية التصدي للمخاطر السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد. مدغشقر قررت أيضا الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للهجمات والاحتيال الإلكتروني العابر للحدود. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
3: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
2: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال الدار البيضاء.
4: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع عودات الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع عودات الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
2: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في توغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو. والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: على مشارف الصحراء الكبرى، حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
10: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
9: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
11: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
9: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزغيد بما تسخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما
12: أكد الماضية. المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة دائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
13: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
14: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد الانتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
13: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
15: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
13: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك ارتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل، بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينظم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية، بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات، لأنه كيساعدو على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحو قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
17: إن غميسنين كرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.

0: امسفليت نغط امسفليت نغط زاني نزل في اللوني نغط اللام وقوس قزل انتمازيغ سكرنا تروان القدس اللي شاكن غل مخيم صيفي سنوي اللي تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف سكرنا الزيارة هي العدد المعالم الدينية تقبورين داتي مينوتين غط غرمت ننظر بداغ الإطار الختام المرحلة الأولى البرنامج الدورة نسق سد اللي طافنس من منارة السلامة ونرى أن تدلسياس فوق المونتيرياس الغناء التنوع الثقافي المغربي سلم مناسبة الدورة تيسا ديس دمرا والمهرجان أوريونتاليس اللي كان الموعد فنية اللي يسمونونا كيغاتا يير العدد الممتلين مزار داريكا وقدود يتجربة فولكينا فداديسان تقاليدنا الشرق غالحالة ننزويد المنزل ترتقى المديرية العامة للأرصاد الجوية تغمى المنزل ترغى نسبيا غات سكيتا الشرق دواسيف الملوية الجنوب الشرقين تمازير الجنوب الأقاليم الجنوبية ارتقى المديرية ولا تيليا تاقوتا ضيات هاتزك صباح غالقرابة سواحل الليمون ضد بابا غيك اللي سراتيلي تاقوتو ريت ساقران يمون ديمي كنت نقاض ونزار درعت غالمنطقة الشرقية تمازير الشرق الأطلس المتوسطة من اللي سراتيلي تاقوتا غيقنوان غتسك الجنوب الشرقي وغنس الأقاليم الجنوبية غتسقيت يضنينا رديليني جواني جدانا غتسقال الأطلس للجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية اللي غرديليني جوانا أنقرو هسين غميسنا أنتنون تتربوتا تنمورت المغرب انتكورت نضارا نغنس القاعة رتلعب سيدي المقارن تربوتنا المملكة العربية السعودية أسلحة 23 دسن 3-25 غوشت غلقاعة المغطات الليمبيعات غتمدين توقاديرا أرغي دار الكمة يمسلين غير زانين تيقيرا ننغميسنا دارون تيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
2: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
3: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
2: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
4: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
2: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
5: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
6: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
7: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندير كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
5: محطة الصعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالصعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقبية الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسيا الجنوبية وسولاويسيا الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
10: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
9: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال لدار البيضاء.
11: اليوم ان شاء الله نسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنى اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا حنا العائله ديالهم الثانيه.
9: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية، تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
12: على مشارف الصحراء الكبرى، حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
13: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
12: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
14: كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال لي زاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
12: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزغيد بما تسخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
15: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي

0: العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت جوز قزيل نين غميسن جماب راديو.

امس فليت نغت امس فليت نغت زاني نزل فلاوني نغت اللامة غوسك زل انتمازيغ سكرنا تروان القدس اللي شاكن غل مخيم صيفي سنوي اللي تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف سكرنية الزيارة هي العدد المعالم الدينية تقبورين داتي مينوتين غرمت ننظر بداغ الإطار الختام المرحلة الأولى برنامج الدورة نسك سد اللي طافنس من منارة السلامة غنرر أنت السياس فوق المونتريال الغناد التنوع الثقافي المغربي سلم مناسبة الدورة تيسا ديس دمرا والمهرجان أوريونتاليس اللي كان الموعد فنية اللي يسمونونا كيغاتا يير العدد الممتلين مزار داريكا وقدودية تجربة فولكينا فداديسان تقاليد الشرق غالحالة ننزويد المنزل ترتقى المديرية العامة للأرصاد الجوية تغمى المنزل ترغى نسبيا غات سكيتا الشرق دواسيف الملوية الجنوب الشرقي تمازير الجنوب الأقاليم الجنوبية ارتقى المديرية ولا تيليا تاغوتا ضيد هاتزيك صباح القرابة سواحل الليمون ضد بابا غيك اللي سراتيلي تاغوتو ريت سقران ايمون ديمي كنت نقاد ونزار درعت غل المنطقة الشرقية تمازير الشرق الأطلس المتوسطة من اللي سراتيلي تاغوتا غيكنوان غتسك الجنوب الشرقي وغنس الأقاليم الجنوبية غتسقيت يضنينا رديليني جواني جدانا غتسقال الأطلس للجنوب الشرقي الأقاليم الصحراوية اللي غرديليني جوانا أنا قرو هسين غميسنا أنتونون تتربوت أنا مورت المغرب أنتكورت نضارة نغنس القاعة رتلعب سيدي المقارن تربوتنا المملكة العربية السعودية أسلحة 23 دس 3 25 غوشت غلقاع المغطاة الليمبيعات غتمدين توقادي

0: أرغي دار الكمين مسلين غير زانين تيقيرا ننغميس نادر ونتيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو. أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
2: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
3: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
2: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
4: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا حنا العائله ديالهم الثانيه.
2: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك يرتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هذا الشيء اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هذه الممارسات لأنه كيساعده على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية وكيدعم المرونة النفسية عنده وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
8: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
9: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
8: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
10: هذا التكريم دأبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
8: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
11: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
12: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
11: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
13: كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال لي زاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
14: اه يب هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزغيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
15: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
16: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
17: نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
18: كنشكر اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
16: محطة سعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره المالاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل بعد بلوغه الدور نصف نهائي من المسابقة القارية. وبهذه المباراة تسدل الستار على كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي جرت أطوار بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت 2026 بمشاركة 16 منتخبا. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودية، وذلك يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. إلى أخبار الكرة الصفراء، حيث أقصي لاعب كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش في مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته بواقع 6-2 و6-4 و6-4 أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرانتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت. وسأل السربي جوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما بشكل مثالي اللقاء قبل أن تظهر عليه تدريجيا إشارات إعياء واضحة، إذ انعكست حرارة سينسيناتي التي سجلت 29 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 72% على أداء الحائز على 24 بطولة جراند سلام في المجموعة الثانية. وتأهلت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثالث من دورة سينسيناتي للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب بفوزها يوم الأحد على الأسترالية تاليا جيبسون 6-2 و7-6. وتسعى سابالينكا المتوجة بلقب سينسيناتي 2024 إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول لقب لها في البطولة الأربع الكبرى هذا العام. ختاما، عين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربا جديدا للمنتخب الوطني، ووقع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 39 عاما عقدا لمدة عامين، وسيقود المنتخب الاسكتلندي المصنف 42 عالميا في النسخة المقبلة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في شتنبر المقبل. ويخلف بوكونيولي وهو المدرب السابق لموناكو الفرنسي كلارك الذي استقال من منصبه في يوليوز الماضي عقب خروج اسكتلندا من دور المجموعات لكأس العالم 2026. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من أبض الرياضة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقبية الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسيا الجنوبية وسولاويسيا الجنوبية الشرقية، وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة، وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
19: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
20: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
19: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
3: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا. دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاري الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
21: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
22: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعاليات للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
23: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
24: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. النتائج الجزئية للانتخابات العامة في زامبيا تظهر تقدم الرئيس المنتهية ولايته هيشيليما. مدى غشقر تعتزم تشديد ترسانتها القانونية لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تحذران من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
2: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويل فيلتشر أكد أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفان التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. من جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوغيو أصبح أوسع تفشي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة بعد امتداد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم، بعدما كان منحصرا في البداية في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل لوفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات.
24: نواصل جولتنا الإفريقية من زامبيا، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية للانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الجاري. النتائج في شقها الرئاسي تظهر حتى الآن تقدم الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما في وقت تراقب فيه هيئات مدنية ودولية نزاهة المسار الانتخابي لضمان احترام وإرادة الناخبين.
0: نتائج 150 دوائر من أصل 226 أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الزامبية أظهرت تقدم هيشيليما بنسبة 54.82% مقابل 43% لأبرز منافسيه برايان موندوبيلا. استمرار عملية الفرز تأتي بعد أن علقتها اللجنة مؤقتا إثر حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع قبل أن يتم احتواء الوضع الأمني، مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية. الفوز بالرئاسة في زامبيا يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، مما يجعل النتائج المتبقية حاسمة في تحديد ما إذا كان هيشيليما سيحسم السباق في الجولة الأولى. وفي سياق متصل، أعلنت ترانسبارنسي انترناشنال زامبيا شروعها في مطابقة النتائج المعلنة مع ما جمعته فرقها الميدانية، مسجلة مستوى مرتفع من التطابق بين محاضر مراكز الاقتراع والنتائج الرسمية. العملية الانتخابية التي شملت أيضا انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية واكبتها دعوات من بعثات المراقبة الدولية والإقليمية لجميع الأطراف بالتحلي بالهدوء واحترام المساطر القانونية في استحقاق استدعى أزيد من 8,700,000 ناخب مسجل في مختلف أنحاء البلاد.
24: نختم من مدغشقر. السلطات في البلاد تعتزم تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. الصحافة المحلية أوردت أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الإطار القانوني المنظم للاتصالات الذي يعود لسنة 2005 بهدف رفع فعالية التصدي للمخاطر السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد. مدغشقر قررت أيضا الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للهجمات والاحتيال الإلكتروني العابر للحدود. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
11: على مشارف الصحراء الكبرى، حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء. تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
12: هاد المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هاد المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
11: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
13: كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة. ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال لي زاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
11: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
8: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
10: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
9: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
14: اليوم ان شاء الله نسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا شحنا العائله ديالهم الثانيه.
9: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية، تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
23: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول لسلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه.

ديال الأفراد بنفس الحالات، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته، وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة، فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية، كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل، بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي، لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة. فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينظم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية، يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية، بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هذه الممارسات، لأنه كيساعده على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
1: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
0: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
2: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دايما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاري الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودايما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
0: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحلي جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسلاويسيا الجنوبية الشرقية، وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضف في الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة، وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
5: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
7: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
6: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
4: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره الملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهاية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل بعد بلوغه الدور نصف نهائي من المسابقة القارية. وبهذه المباراة تسدل الستار على كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي جرت أطوارها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت 2026 بمشاركة 16 منتخبا. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودية، وذلك يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. إلى أخبار الكرة الصفراء، حيث أقصي لاعب كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش في مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته بواقع 6-2 و6-4 و6-4 أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرانتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت. وسأل السربي جوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما بشكل مثالي اللقاء قبل أن تظهر عليه تدريجيا إشارات إعياء واضحة، إذ انعكست حرارة سينسيناتي التي سجلت 29 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 72% على أداء الحائز على 24 بطولة جراند سلام في المجموعة الثانية. وتأهلت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثالث من دورة سينسيناتي للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب بفوزها يوم الأحد على الأسترالية تاليا جيبسون 6-2 و7-6. وتسعى سابالينكا المتوجة بلقب سينسيناتي 2024 إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول لقب لها في البطولة الأربع الكبرى هذا العام. ختاما، عين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربا جديدا للمنتخب الوطني. ووقع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 39 عاما عقدا لمدة عامين، وسيقود المنتخب الاسكتلندي المصنف 42 عالميا في النسخة المقبلة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في شتنبر المقبل. ويخلف بوكونيولي، وهو المدرب السابق لموناكو الفرنسي، كلارك الذي استقال من منصبه في يوليوز الماضي عقب خروج اسكتلندا من دور المجموعات لكأس العالم 2026. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في جديد حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. أكادير ضمن 10 وجهات موصى بها لقضاء عطلة في شتنبر حسب بوابة سياحية بألمانيا. إيملشيل 2026 مغاربة العالم في صلب دينامية التنمية الترابية. الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجلية للريف بمدينة إمزورن. وفي التفاصيل، اختيرت مدينة أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف عدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
11: البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر، فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هولدي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أجدير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أجدير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروض للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أجدير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأزقتها البيضاء والزرقاء.
3: أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مغاربة العالم التي نظمت من 11 إلى 14 من غشت الجاري بإملشيل بمشاركة أزيد من 100 مشاركة ومشارك، من بينهم مسؤولون عن جمعيات قادموا من المغرب ومن 8 بلدان هي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا والنرويج وكندا، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
11: هذه المبادرة التي نظمتها جمعية أخيام وجمعية التضامن والتبادل شمال جنوب ومنصة دعم المبادرات التضامنية لمغاربة العالم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في مسار تنمية المملكة وإرساء علاقة هيكلية ومتواصلة مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة مبادراتها. وأكد بلاغ مشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعيات لمغاربة العالم أن هذه المبادرة تشجع إرساء جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة يقوم على مراعاة الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين. وفي هذا السياق أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن تجربة إملشيل تبين أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية والاستثمار لتشمل أيضا الكفاءات وشبكات العلاقات والخبرات العلمية والانخراط الجمعوي في تنمية مجالاتهم الأصلية.
3: تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن بالموروثية الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. التفاصيل في التقرير التالي.
13: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
14: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله حيث المعرض ديال المنتجات المحلية والمنتجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
13: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.

0: وبهذا خبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومي مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في طوغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من الطوغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات الطوغولية، يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق، حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال، تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به.
4: وبين ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق.
5: وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت الشعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
7: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير، اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاو للمدارس هادو كلهم، كنجيبوهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس، اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
5: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين سكراوي.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة وبكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
8: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
5: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على القرار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة لإخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل

0: في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد شديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري، نشكركم على طيب وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسها، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصية. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسي تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيبايي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبام بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 والتاسعة والأربعين والرابعة والخمسين قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضي الفاسي. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي انتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة الخامسة عشر. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من آثار كسر تعرض له في 19 من يوليوز الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة الخامسة عشر من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
5: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير، اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوه هنا راه جاوا للمدارس، هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس، اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
0: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات، وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة إخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة

0: على طيبي وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة تخليدا

0: للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
1: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
0: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
2: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
0: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوق.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدم المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساتر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب، وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
7: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاوا المدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
6: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
6: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح تفشي الحال لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
9: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
6: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة لإخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد شديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري، نشكركم على طيب وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاوا المدارس هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
9: ختاما، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة، التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع، بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساتر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت الشعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
3: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوه هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
4: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسط والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة إخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري، نشكركم على طيبي وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في طوغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من الطوغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات الطوغولية، يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق، حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال، تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفيلاريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. ختم النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساتر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت الشعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
3: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير، اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاو المدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس، اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
4: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة لإخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد شديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري. نشكركم على طيب وحسن الإصغاء. ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.

0: فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية.

0: ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا، الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا، الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت الشعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
3: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوه هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم، كنجيبوهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
6: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسط والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
6: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
6: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة إخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية الولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد شديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري، نشكركم على طيب وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها المذاعب ديال الكره طرق السياره هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يسر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.

0: الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن دورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم، يضيف البلاغ فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساتر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
5: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاوا المدارس هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
4: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: عبر العالم حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات، وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة لإخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد. وبهذا نصل مستمعينا لنهاية هذا الموعد الإخباري، نشكركم على طيب وحسن الإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
10: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو الجمهور ديالنا.
11: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندير كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
9: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
14: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
15: هاد المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هاد المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
14: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
16: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
14: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
18: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
17: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
19: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى وبكون سعداء جدا في المهرجان القارة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
17: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاريا الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. ودوليا الأمم المتحدة تدعو واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم بين البلدين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت مؤسسة وسيط المملكة اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند على أساس قانوني أو تنظيمي واضح وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العمومي وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة ضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العمومي وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية القصيرة التي يدلي بها مستخدمو المكتب. في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساتر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8-2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. وجهويا، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية التي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن. لنستمع لتصريح نائب رئيس الجمعية الرياضية لنادي يخت المغرب أنس معزوز.
5: النادي كيحاول يدير هاد المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير، اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس، اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
4: وفي توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار. تفاصيل أوفاء معك ياسين زكراوي.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير لوفاء الحلاق.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: عبر العالم، حرائق الغابات تستمر وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية تعبئة أكثر من 316 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز القدرات الجوية للبلاد في مكافحة حرائق الغابات. وستوجه هذه الاعتمادات المالية إلى المركز الكندي لمكافحة حرائق الغابات بهدف تمكينه على الخصوص من استئجار ونشر طائرات إضافية مخصصة إخماد الحرائق لفائدة المقاطعات والأقاليم خلال فترات ارتفاع نشاط الحرائق. وتسعى أوتاوا من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التدخل في مواجهة مواسم الحرائق التي يرتقب أن تشهد حدتها في المستقبل. دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سليمة ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات

0: الرياضية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسية تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيبايي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبام بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 والتاسعة والأربعين والرابعة والخمسين قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة الخامسة عشر. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من أثار كسر تعرض له في 19 من يوليو الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة الخامسة عشر من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون، منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج إذا كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
2: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهويا تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دورة 11 للمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة يتسعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية سعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده 4 في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك كيرتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار. لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته، وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القسري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم في حالته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هذا الشيء اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هذه الممارسات، لأنه كيساعده على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. أراضي كابيتال تحقق رقم معاملات موطد بلغ 393 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إصدار سندات للخزينة على المدايين القصير والمتوسط حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية. دوليا، تراجع إحداث المقاولة في الفصل الثاني وارتفاع حالة الإفلاس في الاتحاد الأوروبي. وفي مستهل هذه النشرة، حققت شركة أراضي كابيتال رقم معاملات موتد بلغ 393 مليون درهم عندما تم يونيو 2026 مقابل 306 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ أن هذا الرقم يتضمن مساهمة مشروع للإنعاش العقاري الذي حقق رقم معاملات إضافي غير متكرر بقيمة 60 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن رقم المعاملات الاجتماعي بلغ من جهته 118 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026 مقابل 105 ملايين درهم برسم الفترة ذاتها من سنة 2025. وبخصوص الاستثمارات المنجزة من طرف الشركة العقارية خلال النصف الأول من السنة الجارية، فقد بلغت 222 مليون درهم مقابل 142 مليون خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وترتبط هذه الاستثمارات أساسا بالمشروع متعدد الاستخدامات بالدار البيضاء وإعادة تهيئة المركزين التجاريين برج فاس والمزار. وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل 13.52 أسبوعا بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدارها بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.3% و 2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أما في الشأن الدولي، تراجع إحداث المقاولات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، فيما ارتفعت حالات إفلاس المقاولات بنسبة 5.7% خلال الفترة نفسها بحسب أحداث أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات. تفاصيل أوفى، معك لبنى شفيق.
4: إحداث المقاولات يتراجع في 5 من 8 قطاعات اقتصادية، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر انخفاض ب 3.6%، يليه قطاع الإيواء والمطاعم ب 3.4%، ثم التعليم والخدمات الاجتماعية ب 3.2% وفق بيان لمكتب الإحصاء. وفي المقابل يضيف المصدر أنه ارتفعت عمليات التسجيل الجديدة بشكل ملحوظ في قطاع المعلومات والاتصالات، وكذا في قطاع البناء ارتفاعا بنسبة 1.0%، بينما ظلت الخدمات المالية مستقرة. كما ارتفعت حالات إفلاس المقاولات في 5 من 8 قطاعات، وسجلت أكبر الزيادات في قطاع التعليم والأنشطة الاجتماعية والنقل والخدمات المالية ب 6.8%.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244 مليون و55 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,181,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهويا، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بونديبوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت، وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع

صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس

0: أصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
6: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
5: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
5: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم عالم الثقافة والفن، وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
5: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل لما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
5: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة، ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض وقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
5: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا كنديروا بشراكه مع كنا مع دي ان دي اش وكنديروها دابا بشراكه مع العمالات اقليم المحمديه ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبيه. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية. هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاو المدارس هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى الثمانية ديال المدارس ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
7: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
6: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة المشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
5: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
5: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ متم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
5: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
5: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
5: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل إنغمي سن، قماب راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
11: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
10: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
12: اليوم ان شاء الله نسبر ندوز واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار، كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزوا اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
10: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية، تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
2: غيم راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقبية الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
6: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
5: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
5: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين السادس والعشرين والثلاثين من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس سابو الرجاء.
3: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة الحادية عشر تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة يت السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
5: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
7: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
5: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
5: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخير.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسية تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيبايي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبام بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 والتاسعة والأربعين والرابعة والخمسين قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة الخامسة عشر. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من آثار كسر تعرض له في 19 من يوليوز الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة الخامسة عشر من الطواف الفرنسي باتجاه هضبة سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين.

0: مستمعينا الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية الحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل لما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دولياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده 4 في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريباً. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
9: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
8: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
10: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
8: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية الحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل بما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض وقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في الموزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعني.
11: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
1: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل.
12: مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاته. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
14: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
13: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
15: اليوم ان شاء الله ونيسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي ناتاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
13: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: نبض الرياضة.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكايتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها، الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ تفشي الحال في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 2.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريباً. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك ارتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد، ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات، لأنه كيساعدو على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحو قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: غريم راديو، الخبر من المصدر.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: غريم راديو.
6: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار.

0: على ريم راديو.
1: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسية تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيبايي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبام بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 والتاسعة والأربعين والرابعة والخمسين قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة الخامسة عشر. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من آثار كسر تعرض له في 19 من يوليوز الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة الخامسة عشر من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذا كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال

0: مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
1: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
0: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
2: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
0: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244 مليون و55 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281 مليون و986 ألف درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب وثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
0: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
3: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكاً في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دياش وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوه هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم كنجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
3: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: قطر والمغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها، الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح التظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
2: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي أكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريباً. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية فضلا عن الأنهار والمجاري المائية باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحادي أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر. على بعد 15 يوما. تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
9: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
8: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
10: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
8: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
2: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إلى

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسي تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيباي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبان بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 والتاسعة والأربعين والرابعة والخمسين قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة الخامسة عشر. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من آثار كسر تعرض له في 19 من يوليو الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة الخامسة عشر من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب

0: بالتكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
1: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
0: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
2: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
0: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر الدولار ب 244 مليون و 55 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6 ملايير و 281 مليون و 986 ألف درهم، بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهويا، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
0: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
3: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: بطبيعه الحال هادشي ديال السيارات الكهربائيه في نظري قيمه مضافه من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه شي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتوا البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهم في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة،
1: محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
7: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة المشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
6: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
3: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
6: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
6: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
4: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 مايو، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
6: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دولياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
6: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده 4 في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في الموزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعين.
8: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
4: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في شأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامجية مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساساً بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بالشأن البيئي أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى توصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على ألاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرو رود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
3: وموجة الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو رجاء في التفاصيل.
1: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب شباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي يواجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي، وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
3: جهويا صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة الاستثنائية لشهر غشت، والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس، وصدقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع، إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسة الرجال و22 فريقا في منافسة السيدات يمثلون 28 دولة إفريقية، وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس، وسيشيل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
5: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور

0: نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية، حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام، الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: في برنامج مدينة طنجة، تنظم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة

0: وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بشأن البيئة أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى توصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على ألاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرو التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: وموجة الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو الرجاء في التفاصيل.
2: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: جهويا صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته الاستثنائية لشهر غشت، والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس وصدقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقات التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسات الرجال و22 فريقا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة إفريقية وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس وسيشل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: المغرب والعالم.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول لسلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك يرتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل الامتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم لانفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية، بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات، لأنه كيساعدو على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحو قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في برنامجية مدينة طنجة تنظم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لثراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بشأن البيئة أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على ألاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: وموجة الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو الرجاء في التفاصيل.
2: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: جهوياً صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته الاستثنائية لشهر غشت، والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس وصدقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقات التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسة الرجال و22 فريقا في منافسة السيدات يمثلون 28 دولة إفريقية، وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس وسيشل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية، فضلا عن الأنهار والمجاري المائية، باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا، في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق، وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحاد أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث، أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في برنامجية مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة ذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
9: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لثراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من
1: الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساساً بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بشأن البيئي أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى توصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على ألاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سورب رود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: وموجات الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو الرجاء في التفاصيل.
2: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: جهويا صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة الاستثنائية لشهر غشت والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس وصادقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقات التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسة الرجال و22 فريقا في منافسة السيدات يمثلون 28 دولة إفريقية، وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس وسيشل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قد قدرت بأقل من حجمها الفعلي، وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
11: هاد المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هاد المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
10: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
12: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلاً يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
10: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد

0: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
5: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
4: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
6: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى وبكون سعداء جدا في المهرجان القارة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
4: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
5: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف.

0: توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بشأن البيئة أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على ألاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
0: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرو التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: وموجة الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو الرجاء في التفاصيل.
2: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: جهوياً صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته الاستثنائية لشهر غشت، والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس وصدقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقات التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسات الرجال و22 فريقا في منافسات السيدات يمثلون 28 دولة إفريقية، وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس وسيشل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء. غيم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
5: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
4: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
6: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
4: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
3: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
2: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
4: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
2: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
7: غيم راديو.
8: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة الرياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في التفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
10: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة ذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
9: نواصل النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطة الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية المخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساساً بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تيزغيت. علاقة بالشأن البيئي أيضا، لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى توصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
10: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرو رود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
9: وموجة الحر الشديد وتأثيرات التغير المناخي أصبحت بارزة في العديد من مناطق العالم وعلى مستويات مختلفة. دراسة حديثة نشرت في مجلة لانسيت بلانيتاري هيرت كشفت أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجة الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. إلياس أبو رجاء في التفاصيل.
8: تحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا، تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب شباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي، وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
9: جهويا صدق مجلس الجماعي للرشيدية اليوم بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة الاستثنائية لشهر غشت، والتي همت على الخصوص ملف النقل الحضري وتدبير عدد من المرافق الجماعية. وخلال هذه الدورة وقد انعقدت بمقر الجماعة درس أعضاء المجلس وصدقوا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة التعاون بين جماعات الرشيدية والخنق وأفوس وشرفاء مدغرة من أجل التدبير المشترك للنقل الحضري بين هذه الجماعات الترابية. قاريا في زامبيا أعيد الانتخاب الرئيس الزامبيا المنتهي ولايته هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية اليوم. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض السباق الرئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات تجارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال لا توجد أي محادثات أو تبادلات تجارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت اليوم فعالية بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبي. وتضم البطولة 24 فريقا في منافسة الرجال و22 فريقا في منافسة السيدات يمثلون 28 دولة إفريقية، وهي مصر، المغرب، موزمبيق، توغو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كينيا، أنغولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، غامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس وسيشيل. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
11: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
12: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
11: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
13: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دايما احنا بنسعى وبنكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بنكون سعداء برضو ايضا ودايما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
11: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو
16: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة في المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 12 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 16 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
7: غيم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دولياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده 4 في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز.

0: تكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضل والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية، وماستر كلاس مع عادل الفاضل وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
3: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
2: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال لدار البيضاء.
4: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
2: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قد قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
7: بغيت نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
8: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
6: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى

0: طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
6: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
4: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
7: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي ناتاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
4: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي أكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
10: والقضايا الراهنة
1: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوه هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
1: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية. الشعبية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي، لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
4: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
3: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية، بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
5: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاري الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
3: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.
9: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو. نغمس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نغمسن قماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15 ألف
7: 1000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية فضلا عن الأنهار والمجاري المائية باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحادي أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسلاويسي الجنوبية وسلاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
6: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
7: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحددت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
6: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
8: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
6: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
6: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
5: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
7: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
5: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزكيد بما تسخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
1: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة سعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
8: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ، اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
9: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
4: محطة سعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية سعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة. والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة التحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر